0: كم تولي جيت جيا ولين كي اخن فيف تخمني تن قم دكتا فيف يرجع ولين كي اسكا فيم تم تجي تجي جيا متى برنامج يعني هي جيا و برجو و كيا فاشي جي ولين ام تجي كاتشا سان كي كلك اخر برنامج يعني سيكا من غامي كي كمي اربرتين مايو كي تجي جي تم سن نوري تكم تولي ديو تجي جيا سيزيري كم تجي جيا سان غامي ام هي قدام ويك اسكا اف ام
1: Sika, tui hamenete eyeho, tam seis irek amtu kedam bori te kikisha, borikushu borije ante ya kherina hua, te komaha borije jauma ko swere maha revetin moyo ne titom sen noreta, atahuana havana hati, borikushu borije koma guk ayuga kamo te vieke shuka manda hat eitam feifet amno, penkara eyeho.